0: قتل شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة بزعم تنفيذه لعملية دعم. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية بأن الطواقم الطبية حاولت إنقاذ الشاب لكنه فارق الحياة.
1: في تجمع